رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله

الحمد لله الحمد لله بنعمته تنال الخيرات وبرحمته تنزل البركات وبهده تدرك السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أكرم الخلق عند رب البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى واعملوا الصالحات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بقوله إرشادا لكم وتعليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فرض عن خليفة رسولك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وسائر الآل والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mohon saf diluruskan, dirapatkan. Sawu sufufakum fa inna tasbiatas sufuh min iqamatis salat. Usalli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbila qiblati hadha إماما لله تعالى. الله أكبر. وجهت وجهي لله فضل رسول حنيفا مصنوعا مشركين. إن الصلاة والصلاة من خطر الله ذلك أمر المسلمين. أعوذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل

0: يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: ربي حسبنا حسابا حسنا.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ملء السماوات ومن
0: الأرض. الله أكبر. الله أكبر.
1: ولا حمد لله.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله وصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا العالمين برحمة الله. اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم وابلغ من فتن المحي والممات وفي سيدنا الجنة ورحم الله من
0: الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.